بل لي بوي كيسكرا عني سوات الفي بتخكا كتميرا بلي بوكسا موي فرسي سنعس زارا كما كور انا فرو بات ساخيسا دي فلوك فان بوي كيسكرا بات فيل خسرحتا اون هربرا بوي كيسكرا لانك خليرا بلي سوات الفي دن فلوت اني كاري كيمينسا دري اوكسا يبه موي كوم خروت Het schuilen voor die nacht, meneer. Kijk hoe erg leek je rivier. Ons zal nooit die dier kan trekken. Die water gaan ons meer sleuren. Zwart water, zwart water.